0: نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيلسا ميكيلي ماساغوت
2: بيغاسونغورنارمي يوليب اورتاني تييمي ميرسوق نو ياقارلوني سيقنيلرتسالوني اوللوكوت اقانيمارلوني كونواكوللومارلوني كياسانغاتينناقارپو انوراكويا سيكيپاسيك سيكونتيموميتيري بيغاسوتونغاانوت سوقاسوسيقارتساار
1: ويوسيكتن فونوك
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.